0: Joey.
1: يا شباب الوين، يا شباب الوين، عالساحة رجعوا لحنا مقطعنا ال

0: غير شب تعملي وقدام شاهين السباع مجندلين.
1: نحنا بنات جرود مرباها الرعود بالسلم ورد ونار يوم المرجلي.
0: يا بنت رجعي والوقت سانح أنا عفوي لك بهالعيد مانح.
1: منرد العفو وحدك بترجع يا شاهين مقصوص الجواب.